الترتيب قرقول دهف التمر دكال الشنول النصيحة انشقق انت متر تنتسق الشقق التشقق تشغل الكلن انكل تماشق يكلن النسل نشر ليبيا ألجي مالي بوركينا

لو كان الحب يموت انتهى البديل ولو كان انا نتبحر انت تولي الدليل نفضل نعرق في بحر هرامك ولا نتنفس كبريت حجرانك.